جرجر كلا جرجر بدير في الزواج فرمان كل جاني دا دلين فير لازو خوا بري جرجر كلا

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لا پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن هەتاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن و کەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆ دەکەین اینجا لە بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاک بابەتەکەمان تۆزێک بابەتی هونەری و سینەما و فیلمە وەک دەزانین کە ئیتر وردە وردە ئامادەکاریەکان دەست پێدەکا بۆ شەشەمین فیستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی کە ئیتر خەریکی ئامادەکارین لە ئێستادا اینجا ئەمانەیە بزانین کە فیستیڤاڵەکە چییە و ئومساڵ گۆڕانکاری و جیاوازیەکان چین لە چاو ساڵانی ڕابردووە و ئەوەشی ئەیزانین و ئاگامان لێیە وا بڕیارە لە ڕێکەوتی نۆینۆ لە تەلاری هونەر لە شاری سلێمانی لەلایەن کۆمپانیای مەستی فیلمەوە دەستکوێ بە کارەکان بە سپۆنسەری دەستگای میدیای کورسات کارەکان بەڕێوە دەچێت جا پێمان خۆش بوو لەسەر بەگشتی ئیشەکان قسە بکەین و ئامادەکاریەکان ئەمانەیە بزانین چییە و چی دەکرێت ئەمساڵ و میوانی زۆر زۆریش ئەگەر هەیە بێن و بڕیار وایە زیاتر لە سەد فلم سەر و سەد فلم نمایش بکرێن جا بۆ ئەمە بەستە و وەرگرتین تەواوی زانیاریەکان بە باشمان زانی کە ئەمڕۆ زۆر بەڕێز کاک هەڵگورد هەڵگور ساڵح کا بەڕێزیان بەڕێوەری هونەرین لە فیستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی و بانگشتی سەر ستیجی میوانی خاکی دەکەم فەرموو کاک هەڵگورد کاکەڵ گورجان بەخێر بەی سەرچاو
1: تەندروستی
0: چۆنە تۆ باشی
1: خۆشحاڵ
0: بووم ببینینت
1: زۆر
0: بەخێر بەی سەرچاو کاکەڵ گورد پێم بڵێ هەستەکەم یەکەم جارتی بۆ پرۆگرامەکەی ئێمە وایە ئیشەڵە دوا جارنیش نابێ
1: هیوادارم
0: یەخوا بەخێر بێ خۆشحاڵ بووم ببینین فەرموو کاکەڵ گورد
1: یەخوا
0: بەخێر بێ تەندروستی چۆنە کاکەڵ گورد
1: باشم
0: هەموو شتێک باشە
1: یەخوا
0: باش بی سەلامەت بی ئیشەڵە ئەنجا کاکەڵگورد پێش ئەوەی کە بچمە ناو بابەتی فیستیڤاڵەکە و ئیتر قسەکردنی زۆر زۆر لەسەر ئەو مۆزوعە یەکەم پرسیار ئەمەوێ بزانم کە فیستیڤاڵی ئەمساڵ جیاوازی چیە بێ لەگەڵ فیستیڤاڵی ساڵانی ترە
1: زۆر سپاس سڵاو بۆ ئازیزانتان سڵاو بۆ هەموو ئەو کارمەندانی کە لێرە سەقاڵ بەکار و بە پیشەی خۆیانەوە فیستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی هەر ساڵێک بە دروشمێک کارەکانی بەڕێەکە ئەم ساڵ دروشمی فیستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی دروشمەکەی جیاوازترە لە ساڵەکانی دروشمی شکۆی مرۆڤی هەڵگرتووە جیاوازی فیستیڤاڵی ئەم ساڵ لەگەڵ ساڵەکانی ڕابردووە ئێمە هەڵبەت ساڵانە فیدباک لە بینەرەکانی خۆمان وەرەگرینەوە فۆرمێک بڵاوەکەینەوە کە کەم و کورتەکانمان پێڵێن ساڵی پار لەو فۆرمەیە کە کەم و کورتەکانمان دەستنیشان کردووە یەکێک لە خەرەلەکانمان ئەوە بوو کە بەڕاستی 150 فلممان نمایش کرد بەبێ ئەوەی کە فیلمەکان دووبارە بنەوە بۆ بینەرانی کە فیلمێکیان لە هیچوە و تا مەزرو ئەوە ئەو فیلمە ببینن شکە لە یەک کاتە لە یەک کاتە بە چوار هۆڵی جیاواز تۆ فلم نمایشەکەی هەم فیلمی درێژ هەم دکۆمنتەری هەم فیلمی کورد و هەم فیلمی داوان ئەمانە هەمووی بینەر ناتوانێت لە یەک ساتا هەر چوار هۆڵەکە بکات
0: بۆیە
1: ئەم ساڵ بڕیارماننا فیلمەکان کەم کەینەوە لە ناو فیستیڤاڵ دابەشیان کەین بەسەر چوار پێنج هۆڵی جیاوازە و ڕۆژێکی دانین بۆ دووبارەکردنەوەی فیلمەکان
0: زۆر باشە اینجا وەڵا کاکە هەڵگورد بەڕاستی مەبەستمەکە بزانم ئەمساڵ چەند فلم بەشدارە و حەزیشەکەم وەڵا بزانم کە فلتەر هەبوو بۆ پێداچوونی فیلمەکان و وەرگرتنی فیلمەکان
1: حتمەن فیستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی هەر لە سەرەتای نووسینەوەی پرۆجەکتەکەەوە ئێمە ستراتیژیکمان دانا بەوەی کە بزانین مەرج و ڕێسا و یاسای خۆی هەبێ بەو فیلمانی کە دێنە ناو فیستیڤاڵەوە ڕێسا و یاساکان و مەرجەکان لە ناو فیستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی خاڵی یەکەم ئەوەیە کە بە هیچ جۆرێکم فیلمانی کە دێتە ناو فیستیڤاڵەوە نمایشەکرێن لە ڕووی ئاسایشی نەتەوەییەوە هیچ کێشەیەکیان بۆ ئێمە نەبێ وەکو نەتەوە دوو تەمجیدی دەسەڵاتی هیچ شوێنێکی دژمنی کوردستان نەکات ئەم فیلمانە هەندێک فلم هەیە ڕەنگە تەمجیدی ئەو دەسەڵاتانەی تیا بەرجەستە بوو بێ ئێمە بەڕاستی ئەومان کردو بە پوینتێک کە لە ناو فیستیڤاڵەکەی ئێمە جێی نابێتەوە
0: لە
1: ڕووی پەروەردەییەوە هەندێک فلم هەیە کە هندك بابتي نشاو لروي كومالاتيو لروي عادات وتقاليد كرديو بو ايما جورك لجورا كان نشاو او في المانا جاي النابت النافس فالك بهمان شوش لروي پروردهيو كو بينرانيكا دين النافس فالك وبتايبت اواني كخوار هجد صالن كاريجري خراب لسر او منالانا دروز نكات
0: باش دس خوش انجا من
1: جابي برسالك ترمي هلا فقريه كم وابزان برسالك اذكر زيات الا سطو هشت فيلم هات وتنافس مالك زيات الا شصت شصت ومن زاف فيلم هات بلام تشانسي سركوتني ام فيلماني ك الا فيستفال باش دارن سطو هشت فيلم لا بيستو بينز دولت جوازو
0: باش كاتس نوري نا خوي كردستان ني فيلم كان
1: كردستاني تيايا هر شوار بارشي كردستاني تيايا ايما لا فيستفالك يا فيلمي نيو خوي من هي لقال فيلمي نيو دولتي
0: بلا
1: كفيتشر فيلمي فيلمي دريجي نيو دولتي هي اما سيكشنك سيكشنك تريش هي في فيتشر فيلمي نو خويش هي لبالاميا يعني فيلم كردي كان فيلم لا باكوري كردستان لا درسيم فيلم لا قامشلو فيلم لا مهابات فيلم لا سليماني كدروس كرابي اما خصو مانا تشوار تشوار شوي فيلمي نو خويو يعني واتا اما دولتا كردي كمان لا اعلان كردو
0: باش انجا پیمان بله که شورت فیلمه یا خود دکومنتاریه یا خود فیلمی دریجه حزا کم توزه باسی فیلمه کام کم زین که پیورتان ها بوکا به اونده به یا خود ام جور فیلمه به یا خود چون؟
1: بله هر خوی پیوری ستاندار لنه و فستوالکانی دنیای فیلمی کورد بله. نبه لبیستونو دقیقه تیه پره
0: باشا
1: فيلم دريجة كان كاتيان فيلم دريجة فيتشر فيلمات جشان نية دوكومنتاريا كان دوكومنتيش أمصل بريار مانا فيلم دوكومنتي دريجيش باش داري بيبكين فيلم دوكومنتي وايتيايكا أتشيتا زيادة لها شتاو بيانز دقابونا والدقيقة يعني أما كاتيتا فيلم دوكومنتاري دريجة هو أما حود باشمان هي وك بيشتر باسم كرت باشيني وخويوني ودولتي فيلمي كرت فيلمي دريج دوكومنتاري أما أكاتا الشش باشينو باش كمان هي فيلمي باشي فيلمي لاوانا باشي فيلمي لاوان ام باشمان دو صاله اكتيف كردوا بو براسي كومولك نويش تازه بيغشتوي باري سينما برغاوي
0: بلا
1: لدواي اويك زانكو سليماني باشي سينما كردوا اتوانم بلم كاريغري شي زور باشي دسر دروس كدنيو كوادرانه هبو ايما بو پشتیوانی و پشگیری کردن و تشجیع کردنی ام گنجو لاوانی که تازه فیلم دروز زکن ام بشه من تایبت کردو با فیلمی لاوان بشه شی تایبته یعنی نا چه تا چوارچوی او فیلمانی تر یعنی پیش برچه لگل فیلمکانی سیکشنکانی کناکا بس پیش برچه لناو خوی ام بشه اکاد یعنی اگر ده فیلم لناو بشه لاوانا هي ام ده فيلم شي برشي كان لسريكا كاميان فيلم شي باشن اما زوريك لبشتيواني بو غنزانا
0: راس تاكيد انجا بيغمان ها بكرداركي خمان لين اتشي تجير او بارا قرصه وكيتر ما اركي شي قرصه براسي مسي فيلم چون بم كاره هستا او هلدا سيبا انجام داني فيستيفالكا جا حزكم وليه مش معنى اشكريات يا تشوكي باشي يا پیام بله بابتی سپانسر و ارکا دارایی که چه گرتیتی هستو؟
1: سپاس بابتی شیزور هستیار تو روژند مستی فیلم لعنی جبا جکاری ام فستفاله
0: باشا
1: فستفالی فیلم نو دولتی سلیمانی لخول یک تا چوار هیچ کشیشی او توی نبو لروی مادیو بلا هم لروی دوای خولی پینجو ششو کسی خلی ششمی فستیوالاین براسی دو سال لمحنتی شی زور قرساین بو ویکا بودجتی فستیوالا دست بخین بودجتی فستیوالا که براسی کم نیه بودجتی کی زور زوره نزیکی 550 میلیون دینار 550 میلیون دینار بچی کوکریته او اگر تو پشتیوانی شی گورد نبی لروی حکومی او کنی معنا تا استا فستیوالی فیلم نو دولتی سلیمانی لروح حكومي و هاوكاري نكراو لروح حزبي شو هاوكاري نكراو ثانيا اويكا كومالك سرمايه داري نشتيمان فرور كهز بر برسياري ديك ان مولاتيا هاتونا تبشتيان فستفال صالي فار بهاو بشي لقل زانكو سليمانيا ايما بروجا كمان جيبا جيكرت ام صال تنيا خومانين تنها خومانينو سپاسي يك بيشي همو سپونسرانا كم كا هاتون نتپی شوله گل من آو پیاوا بی قارو جوانانی که براستی خوشیستی و محبتیم شعر لذیانه آوانا سرمایی گلی کن سرمایی امن توین براسی نبی پرایوس بخرین لهموش ون که بباسیان بکری
0: باش انجا وابریاره لرکوتی نوینو فستیوالا کدس بپکت انجا حزکم بزنم که كان لجناني دادور وبريار دلسر في المكان حسكم توزي كشباسي وبابا تبكين
1: كم يكزوب ويكمن ناوي لجنة كانت في بلم لبروي ك لجنة دوري كان
0: أمره سني ما أمره
1: لبروي
0: ناوي ما
1: ناوي دورة كان جاري ناخري تبر بس هي شنق لبروي براسي جورق ل هيني تيابي ونيا
0: توزی گلی و بو من ابوم
1: باشه گلی گلی و باشه که
0: فلان کس شایسته تر بو هم
1: کلی استاد کنایی داوری که اشکرا کرد اتر رنگ فلم می کرد کان پیوندی پیو بکن جاری و هیا لری علاقاتی شخصی خوان و نامه یکی بود نیرن ایمیل یکی بود نیرن شتک من بود کلش بزرگ بزرگ کان بود فلم کام خواهد بره بلام همو او لجنانی که ل دوای اوی که ما ل پلتفرمی فستیوال که ام شصت و پنجاه فیلم من بوهات ایم لجنه سلکشن و سرخستنی فیلم کان من درست کرد جای کرد نویم فیلم آن او لجنه براسی دکوملک هاوری عزیزی سینما کاری شاری هولیر و سلیمانی دوهوکیش به همش یوا که همیان بجدار بون لام لجنه لگل مانه بود جای کرد نویم فیلم آن فیلم کان آوان سریان خست و آوان کوالیتی فستیوال که دیاریه کن براسی بوله برای که تو لجنه سلکشن لسروها مشتاقه ويا چونکه اوان او فلمانی که هلی بجرن بو فستیواله کو بو پیش برچو بو نمایش اوان کوالیتی فستیواله کی تو درخن
0: بله انجا ابیدین که سالانه کومالک ل سینما کاری بیانی و دروی کردستان بانگژنامه تایبت دکرین وین امسال او رکارسونا خلقی تیال دروی کردستان
1: حتماً اما همو او فلمانی که لناو فستیواله که بجدارن بتایبتی اوانی لپیش برشن هر فلم یک کسی بودو کسیان دیت ایره یا در هین رکد یا پرودیس رکد یا یک شکل اکتر کانیت
0: بله.
1: همو هم فلمانه نونرگان لسلیمانیه لس امرو بو تاسبینه میوانکان منظور بیگن سلیمانی بله سالانی پیشو هند لبروی بوجهتی فستیواله که من باجو لخولی یک و دو سیشوار هندك فيسو هندك دموچاوي زور عشنا با همو كردستان بانا كران لنا فيستيفالا كيا لا اكتر كان لا استيرا كان بلام براسي ام صالي انا مانتواني دزبرين بوي كا هرچنا بيوندي مان لقل چن كس يكر لو اكتراني دنيا كا زور ناسراون لكردستان بو نموني شكلوانا ولي افشر بداخوا لبروي كا بوجهتي فيستيفالا كمان لجي خوي نبو نمانتواني او داوا كارياني او جيب جيب كينو تشريفي بيتيرا بداخل و بلام زوريك لسينما كارا كان دين
0: باش انجا اس اي بزانين كخلاطة كان چي و چينو چي لخوي دقري و چن فيلمي شالله بجرر بو اتر بلبندي و باشترين كان
1: باله اما لسرطاي دس فيشي فستفال كنوي نوي ام مانغي واتا روزي چوار شم كاجمير ششو نمي يوارا لا تلاري هنر دسبيكو اوبريني فيستيفالكا لا دواي مراسمي فرشي سورو لا دواي مراسمي او هانغيكا ريكرا او فيستيفالكا بينس خلاتي تايبت مان هي همو صالك تشوار خلات بو بلا مام صال كرد مان بينس خلات هو كاري زاكنيم خلاتي كوتايش تبي علم
0: باشا
1: خلاتي شكومن دي مان هي كهمو صالك درا با كسي شي شكومنت لنا وباري هنرو سياسته
0: راستا
1: خلاتي شهيد برشمان هيك خلاته تايبته بروش اوي كردستان خلاتي احمد كايمان هيك خلاته تايبته بباكوري كردستان خلاتي طاي كريمي مان هي خلاتش تايبته بروشالاتي كردستان اما مصالك في استضافه كمان ليش دا لاكتوبر
0: بله
1: او كردو بلام امصل بيش ما خص بونو ينو بو هو كاري ويكا لا مانی سرتای مانی ده هندگ یادو او آنها هبو براسی اما زورگل دستمان بسترده برام بر او یادانه آن من اتوانی
0: بله.
1: هندگ اوکین روی اداری و اشکالیاتی زور من بود روزه بو بله. بوی بریار من نکه وادی فستیوال کمان پیش بخین بو نوینو
0: زور باش
1: که خصمان نوینو نوینو یه شکل روزانی که میجویشی پرشانازیه بو همو کرد روزی کوچی دوایی سینما کاری گوری جهانو کرد یلمزگونایه
0: بله
1: یلمزگونای خوی هر لهمو فی المکانیه لهمو تمنی هنریه هولیه بو برز راگرتنیش کوی مروف
0: راست.
1: همو ایشکان و کارکانی لپنای به هم روی یکانه بوی خلاتی کشتر من زیاد کرد بنای خلاتی یلمزگونای که ادره به یشکل سینما کار توپکانی کردوسان هر چوار پارچی کردوسانی گوره که لروجی اوپنین لروجی دستپیکی فستیوالکا ازن چه
0: باش چاور ریبین
1: البته او خلاتانه براستی هر یک بجورک دابین کراون که براسی شایستم همو او ناوانی که ام پینس خلاته من نای خلاته کانم هینا همو او ناوانی که با او خلاتانه دیاری کراون خلچی زور شایسته و دیاری کردن
0: راسته بگو من همیشه هنرمندان و سینما کاران و شانو کاران پیگه که زور زور گرنگیان هی لکومالگا و هموشیان اگر خلات بکرین او سالانه هر
1: شرنیه سینما کار و شانو کار بیه
0: دی والا
1: ای چون
0: اها
1: هنرمندی تیایا استرانبیجی شی گوریم مواته
0: زور باشا
1: ای بینن او کاتا خلاتکان خوتان ای بینن من حزناکم باب بیا بسپرایز یک بو فستیوالک او روزی که کسکان دینا سر ستیزو خلاتکان یعنو دگرن
0: بله
1: اما پینس خلاتی سرتایا اما بیستونو خلات من هی بم پینس خلاتو کاتا بیستوار خلاتی که من منه تو بو چی با روزی کتایی براوی في المكان
0: وانا
1: كخلاطه كان ابن
0: بلا كاك هالجروبين بلا كان روش خلق اتواني سرداني تلاري هنركا وروجانا كان فيلم ما يشكري حسا كم توزي لو بابا ترزان غاري
1: اما بس يا كم روجو كوتار روش لا تلاري هنري
0: باشا
1: روجا كاني ترسيدني اتشينا سيتي سينما يعني كومالاتي كبانيلا كان من كومالاتيا
0: بانيلا
1: كان اما بشيش اكاديمي من هي لانه فيستيفال كاك هم بانيلا هم ماستر كلاسا ام ماستر کلاس و پانلانه بیانیان به انجام گیرن ری کاجمیر ده بو دوانزا دوای او کاجمیر سی ام اسینا سیتی سینما او فل مکان لا سیتی سینما ما ی ذکریو درگا کراوی بو همو تاش شی مولاته همو من لرو بانگشتي همو خلچ سلیمانی کم همو خلچ کوردستان کم به بیوی کارت سینما دعوی بو بیت بین نو فستیوال کو
0: واتا روجانه لا دو توقیت جوازا فلم هینه ما ایش بکریت حزا كم توزي زيادة
1: الأول لكاجمير سيوا
0: لكاجمير سيوا
1: هاتشينا سيتي سينما لتشوار هولي جاواز فيلم نمائي جاكري وقوي كباسم كرد هولك في شر فيلمي تيايا هولك فيلمي كورتي تيايا هولك فيلمي دوكومنتاري تيايا هولك شتر فيلمي لاواني تيايا او كاتب أرزو مندانة تو كاميان هلا بجريد برنامه كد لبردستايا همو برنامه كد لبردستايا حزا كيف شي سيري في شر فيلم كيف فيلمي دريش كي امرو تصف فيلم يقنما يجاكري بيدر سعادة اونا هاتشيتا هولي يكبو فيلمي او بو نمونه
0: باش للاقي ما زياتر خلق حزله بنين تجوره في الميجا كاب نمونه في المدريج في الميكورد شو زانم ذوق وسليقي خلق مانشونه اوكي او بي بي لم تنصاله اي بينن خلق زور تركيستان لسريانا ازان خلق زياتر برو ريتشيه
1: ام برسياره قشقيره بيوندي بفستيفال ونيه
0: باشا
1: بلام برسياره كي جوانه خلق خلشي ايما توزك نفسي كورت لها مشتكا استج بتايبتي سردمي تكنولوجيا او سردمي مسألة سرمايا داري و انا انسان بجورك لجوركان بهاي بو كم بوتاو هرم هو كارش ايما كا فستفالا كمان جير دروش مشكوي مروفايا بو لسيستمي سرمايا داري و بيشكوتني تكنولوجيا مروفا بيتكالا براسية بي ايما وكو فستيفال سليماني ببينا سنگريك بو برگري كردن لخلشي استملك راو لخلشي ظلم لك راو بو آزادي ودات پروري بو همو يكساني كلناو دنيا هي وظيفي هنر و فيلم سينما اميه
0: بالضبط
1: براستي بو يكا علم خلق خلشي ايما نفسي كورتا تنانات إسا اگر هر بروانيت خوت فيسبوكت هي يعني شکل سوشیال میدیا کان بکاری هنی حوصله خنوی بابت ادریجت نیه لفلم گشا عینیشته يعني خلق حزكا سيري فيلمي كرت كان زو كاتكي تاو او بيرد نتشيت اوانيكا سچاوي شي باشي روشن بيريان هي باشي شي قوري راسك كتب باشي شي كتب باشي جيتي بلام فيلم سرچاوي روشن بيري همو كومل
0: گيك بيرد راست بيگمان ايتر شارك با هنرو كلتورو فيلم بناو بانا براسي تتو اقرب تبي شارك لنا وبيبي هنرو سينما وفيلم شانو اللي في سنين تو براسي زور زور سباس لكم كاكال گور دست خوش بي سباس بو آماده بونت من شتيكي وامل ما وزقال دست خوشي و سباس بو تو اگر شتيكت ماو اتوي آماجي بيبكي او خوش حالا بين
1: زور زور سباس اما مو سالك بر كومل قليو غازندي بینران و عزیزان من که این نمشاره ها لیرو رایگه اینم در کنال که ایو کنال عزیزکتانو به همو خلچ سلیمانی رایگه اینین فیستوال فلمی نو دولتی سلیمانی تایبت من دیو بانگیش نامی تایبت بود هیچ کز نانیره ام فیستوال هی امشاره ها هی کرو کچو جنو پیاو پیرو پکوتو همو کسیشی امشاره ها هیوادارم همو کسیشی امشاره همو خلچیشی امشاره اویک توانای هیو ارزومند لبینینی فلم بیت فستیوالی فلم نیو دولتی سلیمانی یم خینه سر چاو
0: دسو چاو تان خوش بو سپاس بو خم خوری تانو ام شهر ان شاء الله هر او دام به جامل لره بردی واجی میوان کانم هيا حزک ما جوی کم بو جی بیل دیکا کال گورت
1: بس سر چاو بس شون ما
0: ما سوا بشی تو ما فرم کا کال گورت دس خوش به ما شاء الله چن شوین زوره کا کال گورد
1: اخی مزاکم گوریا
0: گوریا والله به چوک به دستو چاو خوش به کا کال گورد
1: زور زور سپاس
0: زور سپاس جابی تو لای من عزت کشی زور زور سپاس تکم یا خواه بخیر بیسه چاو سپاس ممنون بله خوش ایستان سپاس کابینر مامون سپاس بو کا کال گورد که لم بشه پروگرام نگل من دا آمده بو که آمده من پکر کالا رکوتی نوی نوی 2026 فستیوالی فیلم لا شاری سلیمانی بره و دسته و همو کس اتوانه بشدار بید فستیواله که هی شاره به بی جاوازی ایشالله هموان آماده دبینو به هیوی دست خوشی و بردوامی با سرجم فیلم سازان و هنرمندان و دلسوزان و خمخورانی امشاره اتما برگی دواتر بردوام دبم لگلتان فرمو دست خوشتان
2: وبسایت خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانید لرگی وبسایت خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جورکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که به شوازی چین سردمیانه

0: لوانيه مالان باري كارباش با بلين با واني كدوكان يعني اكو تجاري اكو بازغاني وان حساب كراوانا وراسي تر او سيستم يا كار سيستمي كارباي 24 كاشميري كبو جورا دان راوا بلا ما قال لك وتايه يقدر فتم بيتي شنو براسي من واسته كم كاتون بو ايرا من يونيري كازني
1: بلا
0: باشا من خم دلاكي مو اي بروان بيتي او باشا كم باشا بلا اوندي جمله بوا كاك وقتك او مو كان جباسي كانت دياري كرني وخلبجان نكر حزم نكر بني وناتلي برنامج كجبي المشتك هبي كد نموت به اي جوايا براستي كوقتك انجامي هبجان كان دركو كا او بري برتويتي وكا بابلين كاجميري دياري كرو لهجت بو هشت يعني جور خوش حالي وهينك زور بدا متاينه ديار بو كيش كان سري كرتو كاري كان كرو كا خوان بيان راست بويه من لو كاتا اون بي كوتو كا شاعري جوري فارس احمد شاملو عليه من دال كان بياريو بردي انا قرت بوقا كان بلان بوقا كان براستي امردن اوان لوسي زور بخوش حالي ببيكنين وشتي كان كردبي كبراستي واي كردبي خون وخليا وامان جي صدان جنجان لشهر سليماني كشتبي وي بزور زور اغادر بي براستي که وقتی گنجایی کنی تنها بیر لخود نکی تو تنها هز نکی هر خود شرطی تو بس چون که هاورکان نه آنو تو تنها بکار کی هاورکان یالن بیالن با کار کی بیالن با امش او پیدایش تو خونانی خمانه جی بازی کی ایم ریلی ایو نگرین ایو ریلی ایم مگرین ولکوتایی هیوا دارم که ام پروسه استاتو تبردم قائم خامیت هستنگانی بو که براستی پیو بلم راست پروسه کو هاتو جيب جيك راو تازا روشتو و دياريش بو چه بردويته و بلا ام پروسه حاليكي زور زور گوريه ام حال بجارنا شاري سليماني دا ابره لجوان كاري و لسرتاشي لكاجمير هشته و بيري دينا كراوته و لا ساي كردنا و شويني كي ترو شويني بابلين شويني كي وان نبو وكا مثلا توم بنمونا علين خو لندني شوية لندن كو ملغا كي بو جوريه نكوي حكمتك سپان دبيتي بسريا بله بتو ایواران دیگه لندن لدوی کاجمیر هشت و زور بیشونه کان داخل آن هر پیوندی به دل خانه و نیه ولی من تو شهری که گشتیاری کو شهری سلیمانی هیچ ممکن نیه وای لیر و پیامم با قائم خامیه دویم دوباره حسن گانی با که و من آونی بچزان مبیرم لیکرد بتو دیقت ما بیل روی یاسایی اما لجنه هیچ شوازی کی یاسایی نیه هیچ یاسایگ نیه پابندی بکابله بتو بوشی به کار که یو در موانش بود دیبیلی لیکنوا چونکی اما خونی زوره لگنجو کولان و کوچی ام شهری سلیمانی پی مال ناو با
1: انشالله دست خوش کنگریان دوباره
0: سپاس بوم برفته
1: انجا حزک مواجوی کشم بابا جبیلی
0: بخوش حالی بخوش حالی من بشين اي كم لبروي
1: باش
0: باسا كشم بشينو رنج شينو مزور بكاينا ويك يك لا كودا كاني دلاكي شينا
1: زور باشا فرمو كاك عريان توك اريتو ايواران باسا كتا اريتو ايا باسا كهلو ايا
0: من باسا كم هاتو شوبيا كم براسي لبر بابتي امهل بجارنا نمتواني زور بجواني بوتان باس كم من دو شواز ايش اكم
1: يكي
0: كيانوه بيانيان كاجمير دو لقل هاو كاريك ما هتا كاجمير دو
1: بيانيان كاجمير؟
0: كاجمير نو هتا كاجمير دو
1: عفو
0: بيانيان كاجمير
1: نو
0: هتا كاجمير دو يكي لهاو كاركانم هر كسي تلفون مان بوبكا اتشینو سری بو چاکین و دوای کاجمیر دوش خومن حاضره کین له کاجمیر بابلین ساهاوینو انا کاجمیر پینجوانو له شاری سالمین دی خدمتی مشتری کان مانو له خدمت شاری سلیمانی
1: د سوتان خو جون ویدیو لایمن عزت
0: گشی
1: بل خوش استان سپاس کابینر مانبون سپاس بو میوانه کانم ک عملیان هله پروگرام د خوشی زورم بو هاو کارانم دستیان خوش به ولشیان صاغ به سپاس بو ایوش کاتی که خوشو خاطر نگل دست خوش کن.
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 رادیوی خاک 88.8

داغستاني من كتابي دوام. لنسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.